0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: احترام كرماني واكي فيمبرگي واكي مقامگي بيكنو
2: كومي ميه كيوس احترام كرن جهين ميه
1: انيكاگ فراتون احترام دي بينيوس تيمايكي اهم ميهونا احترام كرامي حقوگي
2: احترام كروا احترام هودوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نوديها 2 ميجاهرتز تيفي اف ام.
1: ديفي اف ام كومي غاديريغي فيشومس ديفي اميل راكي كلاويكم

0: تقريبا هي الفم نوديها كم ميجا هرتز.
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start the fun.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربة ابايك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي ويس دو اهنكمون عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينون كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekolerikama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakkateri hatiyaraki ves hama du mikankan mihen hurumaiku muslimu duluge beenu heogotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruman islam deenuga wani ورب بودا بارو الوافا آخر الدوهم مان الله دين نواني مؤمنونج صفتا كيرت قرآنوغا بيان كرب وافا وائرو ايج ترين السفا يكي بينو من نئ بيكارو واحكتكم دو ركا تري كرون كمغاواني انغ وافا هما افدا تدوبونو مشا ميستكونج مدوغا هما جهما سلح وركان فترو مشا ilmu unganna dinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruheli wuman nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kurma wani angawafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku ecche buna nama bunam wani heobahe heobahe bunewennen nama ecche nubune hanuhurun maamolo hikmet teriyaku enaage kuda darifulad din nasihatigga bunefawa kama riwa kurifave tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuwane ehenkam tiba wahaka dekkuma wure ehem mihun dakka wahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu etchakattaka fahun hitama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duahakus hitam kurakashen.